بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، حمدا يعافي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات، وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أوصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ya quwwatal matin. Ya
1: dan pendengar, baru ya saja pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat telah berakhir, dan semoga apa yang disampaikan dalam khutbah hari ini dapat memberikan banyak pembelajaran dan ketenangan untuk kita. Dan kerabat kerja yang bertugas RRI Sungai Liat, saya Taufan Libero, reporter, dan petugas teknik Agus Salim serta Saparudin Amri pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio.
2: Pro 1.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته